الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته